لله رب العالمين الذي أحسن كل شيء خلقه وبالخلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة بماء مهين ثم صواه ونفخ فيه من روحه وجعلكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد ويا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان

Ben الحمد لله الحمد لله هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فعباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقل تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين